إلى قمر إلى الصحراء وما يعيش غيرها وهي أيضا لا تعيش غير الأمير. عندما تكون الحرب أحبها بعيداً.